تأخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم. See if you can spot this one.

0: to my runway.
1: حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الفن التكعيبي هو واحد من الفنون البصرية اللي كان إلها تأثير كبير خلال القرن العشرين، واللي ظهر على يد بيكاسو وجورج براك في باريس، هذا بالفترة ما بين 1907-1914 للميلاد. واستمد الفن

التكعيبي اسمه من الملاحظات اللي قدمها الناقد لويس فوكسيلا على أحد أعمال براك، واللي وصفها بأنه هي مكونة من مكعبات. وكان الفن التكعيبي يرفض التقنيات التقليدية اللي تقوم على نسخ الشكل والملمس واللون والمساحة، وقدم هذا الفن أمور جديدة مثل اللوحات اللي تقوم على تجزء الأشياء بشكل جذري.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

0: لا.
1: إذاعة الجامعة الأمريكية من بغداد تجمع بين الإبداع والتميز 101.5.

عملك هو باب رزقك، وبيئة العمل مو مكان للخلافات وتصفية حسابات، هي مساحة تتعاونون بيها وتنجزون وتحققون الأهداف. مرات ممكن يصير ضغط أو اختلاف بوجهات النظر أو مواقف تخليك تزعل، بس المهم شلون تتعامل ويا هذه الأشياء. خلي حديثك يبقى مهني، وحاول تبتعد أنه تحول مكان الشغل لمساحة للشكوى أو نقل الطاقة السلبية. وإذا حسيت من زعاج لا تتسرع بالرد، أخذ لحظات اهدى بيها وبعدين فكر شلون تتصرف.

0: لوحدي.
1: يؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

جيرانك أقرب الناس إليك بعد أهلك، والجيران يا أما يكونون نعمة أو يكونون نقمة، فبالتالي خلي حدود ولا تبني حيطان ولا تدخل هواية بالتفاصيل، وبنفس الوقت لا تتجاهل جارك. خليك محترم بدون تكلف، يعني الصوت العالي، الإزعاج، ركنة السيارة أو حتى العبارات اللي تنكتب على الباب، هذه تكشف أخلاق البيت قبل ما تكشف الناس. فإذا جارك غلط أنت خليك صح، لأن الجار السيء ممكن يصير خصمك اليومي أو نصيرك الدائم.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

النخلة العراقية اسمها ارتبطوا يا أرض العراق، وكانت وما زالت رفيقة للإنسان العراقي بتفاصيل حياته كلها. فمو بس تطينا التمور، لا، جذعها بنوا منا البيوت وحتى الجسور البسيطة، وسعفها صنعوا منا السلال والحصر، ومن ليفها أنتجوا الحبال والأدوات. فالنخلة هي رمز للعطاء والاستدامة، غير أصناف التمور اللي انعرفت بجودتها وطعمها المميز مو بس للعراق، حتى للعالم. النخلة العراقية مكانتها خاصة، مو بس بالتراث الشعبي والأدب والفنون، لا، بكل تفاصيل حياة العراقيين. تمثل الصبر والخير والجذور الراسخة، وهي رمز لهوية العراق وشاهد على حضارة امتدت الآلاف السنين.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل شيء يغير حياتك لازم يكون شيء كبير. أحياناً كلمات بسيطة، ابتسامة أو مواقف راح تبقى عالقة بالذاكرة السنوات. فحياتنا تنبني من التفاصيل مثل ما تبنى بالأحداث الكبيرة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

من أجمل الأشياء اللي يقدمها الإنسان لنفسه أنه يعيش بصدق مع قناعاته، مو يقضي عمره يحاول إرضاء الكل. فخلي أهدافك اللي تعبر عنك وتمسك بقيمك ولا تتوقف عن التعلم، فكل تجربة حتى لو كانت صعبة راح تحمل لك درس يساعدك على النضج والتقدم. فالنجاح الحقيقي مو تكون نسخة من اللي يريد الناس، بل نسخة حقيقية وأفضل عن نفسك.

بيئة العمل مو مجرد مكان للرزق، هي جزء من بناء شخصيتك، بها ضغط، تعلم، تحدي وحتى إرهاق، والطريقة اللي تتعامل بيها ويا هذه الأشياء هي اللي تحدد شلون تطلع منك نسخة أقوى وأفضل. لذلك اشتغل بضمير، لكن لا تذوب داخل هذا الشغل، خليك أنت الأساس مو الوظيفة.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الملابس أساس لأناقة الناس، والبعض يعتقد أنه إذا اشترى من ماركات عالمية أو ملابس غالية فهذا راح يكون أساس للأناقة. مو عيب تشتري ملابسك من مكان بسيط أو ميزانية مناسبة مدام تعكس ذوقك وتنطيك شعور بالراحة والثقة. الأهم من اسم العلامة التجارية هو أنه تختار اللي يناسبك ويعبر عن شخصيتك، وطبعاً أنت مهتم بترتيب مظهرك ونظافة الملابس. فالثقة ما نشتريها بأسعار غالية، هي موجودة من شعورنا بالرضا عن نفسنا واختيارنا المناسب.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

إلا بسبب الموبايل، جملة تتردد على أغلبنا من أهلنا، والسبب إنه نلتهي بيه وننسى كل اللي يحيط بينا. بس لازم تنتبه وأنت تمشي، فهذه النظرة السريعة اللي تشيك بيها على تليفونك ممكن تعتبرها بسيطة، بس راح تخليك تفوت إشارة مرور أو تسبب اصطدام أو تتعثر بشي قدامك. التركيز على الطريق هو أولاً، وبعدها تقدر تراجع الإشعارات، الرسائل أو حتى تتصل باللي أنت تريده.

حسب رضا الناس غاية لا تدرك، هذا اللي تعلمناه ونعرفه، بس كسب الناس نفسهم ما يحتاج منك كلام منمق أو مجاملات مبالغ بيها، يحتاج منك الصدق والاحترام وحسن الاستماع. حاول تبتسم وتسمعهم وتقدر جهودهم، ولا تبخل أبداً بكلمة شكر أو تشجيع بوقتها، فالناس ممكن تنسى الكلام بس تتذكر دائماً مواقفك الحلوة. Let's go girls.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: That's the way to love.
1: That's the way. تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.

العراقيين أهل نخوة وشهامة، وهذا نعرفة من سنين وباقي لليوم. كل ما مر بلدنا بأزمة أو ظروف صعبة أو حتى التحديات الاجتماعية، التضامن يكون حاضر بين العراقيين، والناس تسند بعضها البعض بروح وحدة. وهنا يبين عندنا المعنى الحقيقي للمواطنة، فهي مو مجرد هوية أو بطاقة أو مستمسك نكتب عليه اسمنا. المواطنة موقف ومسؤولية وسلوك يعكس تعاملنا ويا ناسنا وأهلنا وحفاظنا على بلدنا.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الشاي المهيل والسوالف الحلوة، هذه جزء من روح اللمة العراقية وسبب من أسباب المحبة بين الناس حتى بأصعب الظروف وحتى بالصيف الحار. تشوف العراقيين يجتمعون ويتبادلون السوالف ويخلون اللحظة البسيطة ذكرى حلوة بالشاي العراقي المهيل.

الابتسامة أجمل شيء ممكن يرسم على وجه الإنسان، وحتى تحافظ على ابتسامة حلوة لازم تحافظ على أسنانك. هواية من الناس مزور طبيب الأسنان إلا إذا حست بالألم، والحقيقة أن الفحص الدوري أهم من انتظار المشكلة، فالاهتمام بصحة الأسنان واللثة راح يحافظ مو بس على ابتسامتك، راح يحافظ على صحتك، لأن صحة الفم تساعد بتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض.

الديوان أو المضيفة أهم الأماكن اللي يجتمع بيها أهل المنطقة ويستقبلون الضيوف ويحلون الخلافات ويتبادلون الأخبار، مو مجرد مجلس، هو رمز للكرم والأصالة والتكاتف الاجتماعي. وكان الديوان العراقي أو المضيف هو قلب الحياة الاجتماعية بالمدن والقرى والعشائر، يستقبلون بيه الضيف قبل ما يسألوا عن حاجته ويناقشون شؤون الناس ويحلون الخلافات. والديوان مو مجرد مكان للجلوس، هو مدرسة بالكرم ومنبر للحكمة ومساحة يجتمع بيها الناس على الاحترام والتعاون.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تعرف أنه أكو رحلة ما تتوقف داخل جسمك؟ وهي رحلة حياة مستمرة، رحلة الدم اللي يضخها القلب عبر شبكة أوعية دموية تمتد لآلاف الكيلومترات داخل جسم الإنسان، يوصل الأكسجين والغذاء لكل خلية.

مسرحية هاملت، المسرحية اللي ألفها ويليام شكسبير، تعتبر أعمق دراسة نفسية وفلسفية صاغها العقل البشري حول التردد والعدالة والانتقام. هذه المسرحية أحدثت ثورة بالمسرح العالمي من خلال دمج المأساة السياسية بالصراعات الداخلية العميقة للنفس البشرية. وطبعاً مسرحية هاملت خلدت عبارات تاريخية لخصت الوجود الإنساني بأسمى تجلياتها الأدبية، مثل أكون أو لا أكون.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

من الطبيعي أنه تختلف وجهات النظر بين الناس، فكل شخص عنده تجاربه وأفكاره وطريقته الخاصة برؤية الأمور. ولما تدرك أنه الاختلاف أمر طبيعي، راح يصير حوارك ويا الناس أكثر هدوء وفاعلية. حاول تسمع الطرف الثاني وحاول تفهم وجهة نظره قبل ما تنطي رأيك، فممكن أنت تتفق وياه وممكن تكتسب فكرة جديدة أو حتى توصلون لحل أفضل. إذا كان كل واحد إلى رأي، فالاختلاف هو مو خلاف. الحوار الناجح ما يهدف لإثبات من الصح ومن الخطأ، هو اللي ينبني على أساس الفهم وتقريب وجهات النظر.

لا تستهين بأي معروف تقدمه لأي أحد، فسبحانه وتعالى يجازي عن النوايا قبل الأفعال. وجبر الخواطر هو العبادة اللي ما تنسي، ابتسامة، كلمة أو موقف بسيطة رح يرجع الأمل لقلب شخص كان يعتقد أنه كل الأشياء ضده.

0: تأخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.
1: Thank you so much for coming in here. This is really cool. Thanks for coming down. It's called Let It Go.

تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم. Party girl,